مازال مازال حي مازال حي مازال حبوب القلب ليش طاول هذا المثال مازال حي مازال ما نسمح شيله يستر عليها الابطال مازال حي مازال حبوب القلب ليش طاول هذا المثال مازال حي مازال